0: زي ما بيحكوا اليوم لأهلنا في القطاع، روح وين يروح مش مهم، المهم يطلع من البلد.
1: In the 50s and 60s and the 70s and every decade, Israel used different means to try and expel or force Palestinians to leave.
2: والله إن ما إحنا مهاجرين، يا إما يذبحونا فيها يا إما نعيش فيها، واحدة من هالثنتين.
3: أنا ما رجعت، مش هو بقول له مش هي هاد الدار، أنتم متخربطين. يعني بالمرة مخلينا لا حيطان لا أبواب ولا حلوقة ولا إشي ولا إشي ممسوحة.
4: There will be no Arabs in the Gaza Strip. They will go to Turkey, to Scotland, to Britain. I want them out of Gaza.
5: It's not their land. This land is the Jewish land.
6: It took the Zionist movement 70, 80 years to enter the new phase, which is the genocidal phase.

0: زي ما بيحكوا اليوم لأهلنا في القطاع، روح وين يروح مش مهم، المهم يطلع من البلد.
1: In the 50s and 60s and the 70s and every decade, Israel used different means to try and expel or force Palestinians to leave.
2: والله إن إحنا مهاجرين، يا إما يذبحونا فيها يا إما نعيش فيها، واحدة من هالثنتي.
3: أنا ما رجعت، مش هو بقول له مش هي هاد الدار، أنتوا متخربطين. يعني بالمرة مخلينها لا حيطان لا أبواب ولا حلوقة ولا إشي ولا إشي ممسوحة.
4: There will be no Arabs in the Gaza Strip. They will go to Turkey, to Scotland, to Britain. I want them out of Gaza.
5: It's not their land. This land is the Jewish land.
6: It took the Zionist movement 70, 80 years to enter the new phase, which is the genocidal phase.